ما ها ماما وصلني ويوصلني انا مساجا لنامي عبدالله انا مساجا ويوصلني انا يمنى مسي ويوصلني سيسيري اما فيوصلني ونيا ونيني فتتابي قا فابدي وهو يين وبو يين نوصي سيوني بريين Hey, where you're sitting?